0: West Radio 89.3 FM con Dagoma Bay.
1: The time is 6 p.m. from World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
3: الثاني كثير لإسبانيول بعد الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميل من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عدى من الأول رونالدو مر جميل من رونالدو جميل من كريستيانو
4: يا كابلا دريتا بار شافي assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history of the Man United.
7: La pelota y vamos de va, señoras y señores.